0: لما كيك هوب لوك اوت يا مش كريم ذا هانسوم وان ازنت هي سو كادلي اند وورم وان اي واز ليتل جيرل اي يوست تو وان تو بي ا كاتربيلر سو اي واز ا فيري ليتل جيرل هير يو جو Marion must have loved her gardens. We'll keep them lovely for her always. You know what I'd like to do, Mickey? I'd like to pick some of the nicest flowers and take them to her. Would you like that?
1: Yes.
0: Eric told